قلوبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدة

تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

عذاب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاً.

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين

يخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن